Plus 240 أكيلو زيت 400 زيت ديال الماكلة ديال المرقة 400 سكيلو 200 ريال أنا سكيلو ديال الزيتون بالفرنك زيتون المشرمل زيتون ديال الحار